مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

الراديوجات العاصمة الجمعينة نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجهادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا

عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

0: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djaménan, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: مستمعي راديو تشاد في العاصمة إنجمينا نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية التشادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية

مستمعي راديو جات في العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية. بسم الله.

مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

0: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: مستمعي راديو تشاد في العاصمة إنجمينا نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية التشادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية. بسم الله.

مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

مستمعي راديو جات العاصمة الجميلة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

0: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
2: Alhamdulillahi fatir al-samawati wal-ardi ja'ilil malaikati rusulan uli

وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر.

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

0: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط

0: مستمعي راديو جات في العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radio diffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
2: Alhamdulillahi fatir al-samawati wal-ardi ja'ilil malaikati rusulan uli

وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا

0: يرى.
1: مستمعي راديو جات في العاصمة إنجمينة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
2: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets.

ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: السابعة وتسعين جيجا في الاستديو نرد شات وصل ضيما ببرومينا بقسم الروبي من يمنا الإدار الأمين العام هنا الجمعية الوطنية يخبر يبلغ من يطلب لما يبلغ كل الديبيتيات بكون سياسة البلانير هنا معنا يوم استبدي 8 شهر مايو سنة 2026 كان بيسودة السيانس أجله لوقت آخر الأمين العام على الجمعية الوطنية يطرف للفكرة الكويسة هنا كل الديبيتيات الكاس هنا ريتريت ميليتير كارمي بلغ لكل البنسيوني لكل الريتريتي بكون كفانا الديزم تريمستر هنا سنة 2026 ده يبدأ يوم الاثنين يوم 11 شهر مايو سنة 2026 في الأجانس هنا القاسي في على كل الريتريتي كل الريتريتي القديم ساكنين في جمينا ومن ناحية آخر الكفان كمان في الأجانس يكون في الأجانس هنا البروفينس برا من جمينا في البروفينس برا ده يكون يوم الاثنين يوم 18 شهر مايو سنة 2026 ولا أسيري والكفان كمان يكون بالأوردر الأمين الكسر وتريت واللسة كمان بفشيلهم كمان كل واحد خليه بمشي بيشيله بروشة الأمير هنا القومين هنا ستم أرند السماء يبلغ لكل الخدامين ده لحد هسا كل ما مش شاله خدمتهم ده ما مش بلو كان خدمتهم ده يعني خل ما عندهم أي ورقة بتوصف ده خليه كله يمشي من ما سمر بلاغ ده خليه يمشي يشيلوا خدمتهم وأنتم مدة هنا ثلاثة أنا أسبوعين من يوم 17 لحد يوم 24 شهر أبريل سنة 2026 كله هتخليه يمشي يشيل خدمته والديلي ده كان فات كمان خلاص النار ما شربوا شيلوا فوق غرار ولا الأغضاء كونفوكاسيون الساعة 7:12 دقيقة
1: الهموم هنا الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عند و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 1111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسة مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي هنا المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت هنا المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال هنا السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين هنا القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال هنا السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي بتخص السلام
3: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارقة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: 27 دقيقة في الاستديو، أنا رادي شاد، الزميل أبو كرسم بخاري جايس في السنة، سمينا نشرة الأخبار الصباح، هي صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حارون موسى الحاج، صباح الخير مستمر راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار، هنا اليوم 22 ذو القعدة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان في غرب ووسط إفريقيا. الوزير عن الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استقبل أمس الطبيب الخطفو جماعة بوكو حرام الإرهابية وقلأت منهم الحكومة هني تشاد. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة ناوين، إليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان في غرب ووسط إفريقيا، وكلموا في المهمة انت الصحة انت الأم وحقوق المرأة والطفل. الزميل مصطفى بشار محمد والتفاصيل.
1: الشراكة الاستراتيجية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومجلس حان الشيوخ التشادي عشان يخدموا في صحة هنا الأم والمرأة، وبيدا بقت ملمة لمت رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ووفد من الصندوق الأمم المتحدة للسكان في قدام السيد إندرو سيبير ستون والنائب المدير التنفيذي للشؤون الإدارية وبرفقة حق الدكتور سنين هينتون المدير الإقليمي للصندوق الأمم المتحدة للسكان بقرب ووسط أفريقيا. والملمة هي فرصة ليرحبوا بالأودة إلى النظام الدستوري، وكمان حجوا بالخدمة السمحة القايد يقوم بيا مجلس الشيوخ في السياسة حنا بلدنا تشاد، ودا عشان يقللوا موت حنا الأوين والأطفال ويوفروا الرفاهية حنا السكان في جميع حنا تراب بلدنا تشاد. وأكدوا بأنهم يخدموا في الأزمة الإنسانية القادة في شرق حان تشاد، وأكثر من 818 ألف لاجئ جو في بلدنا تشاد جدد. وبيدا الصندوق حان الأمم المتحدة للسكان قمة بخطين آلية حان الطواري وحان الخدمة، والشراكة بين تشاد والصندوق قادة من سنة 1987. والصندوق الأمم المتحدة للسكان أكد دعمه الفني والمالي عشان يفكروا في حقوق حان المرأة والصحة حقها.
0: الحركة الوطنية للإنقاذ قدمت معدات غذائية للجرحى عن الهجوم البربري على جماعة بوكو حرام. الحركة الوطنية للإنقاذ قدمت لهم مساعدات غذائية أمس الصباح. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
2: بعد الهجوم الإرهابي الكان سببه جماعة بوكو حرام في الكاهن الأسكر في منطقة بركة لوروم في لك تشاد في الأيامات الفاتت، بدا قدم المجلس السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ مساعدات غذائية لدعم الضحايا، وده في إطار الوقفان بجانب الجرحى والمصابين الأساكر ويحافظوا في وحدة التراب الوطني وأمن البلاد وسلامة المواطنين. في بداية خطابة لمراسم تقديم الدعم كلم النائب الثاني للأمين العام المكلف بالتعبية والتوعية في الحركة الوطنية للإنقاذ محمد بشير شريف دوسة باسم الحركة الوطنية وقال: نقدم أحر التعازي وصادق المواساة لرئيس الجمهورية ولكل قيادات الجيش الوطني ولأسر حنا الجنود الكان ماتوا وكد أداؤهم البطولي في واجبهم الوطني. وزاد بكونه بداية من الروح التضامنية يقدم المجلس السياسي الوطني مساهمته البخص في 200 خنم و400 شوال حنا السكر و400 شوال حنا الفرين و400 شوال حنا الريس و400 باخات حنا الدهن. كمن جانبه القائد العام للقوات المسلحة التشادية جنرال أبكر عبد الكريم داود كلم في أهمية المساعدة.
3: نشكركم أسم حنا مارسال شيف سوبريم ديزارمي وأسم حنا منيس دي لا ديفانس وأسم حنا أرمي جادين اي ما وقت نيجينا مساكل في ارمي هنانا دا واقفين معنا دا انا نذكركم كثير الف شكر ان شاء الله وارمي هناكم ما يمانك شيء ان شاء الله سوف تخافوا كما في ونادم الجكون دا وبس يلقى يحل ان شاء الله.
2: بعد سجل النائب الثاني للامين العام المكلف بالتعبئه والتوعيه في الحركه الوطنيه للانقاذ امبس محمد بشير شريف دوسا رافقوا عدد من المناضلين بزياره للابتان تدريب الجيش المعروف بجرنيزون وده لعشان يقوفوا ويتفقدوا في الاوضاع الصحيه للجرحى والاساكر المصابين بعد الاعتداء من جماعه بوكو حرام الارهابيه.
0: بعد الهجوم البيكي على جماعة بوكو هرام لقوتنا المسلحة الجادية البرخيات انتازية تجي في مكتب التحرير هنا الإزاءة البرخيات انتازية لرئيس الجمهورية وللقوات المسلحة ولجيش التشادي. الزميل عبدالله هارون آدم التفاصيل.
4: برقية هنا استنكار من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي دكتور أحمد أمبدو محمد وأمبسادير هنا جات في نيجيريا الفيدرالية برا محمد ومن خشم الكلام هنا وزارة أوروبا والعلاقات الخارجية ومن المندوبة العامة للحكومة هنا بلدية أنجمينة أمينة كوجيانا ومن سلطان صار محمد موسى بيزو ومن رئيس هنا قطاع السلطات التقليدية بمندول ومن المنسق الوطني النائب لمنسقية الجمعيات المدنية المدافع عن حقوق الإنسان رومو جينجا ومن المفتش عن التربية الوطنية وترقية المواطنة لمقاتل نيا بندي أحمد باباكان ومن الأمين العام الوطني لحزب التحالف الاشتراكي من أجل التجديد الشامل بويتانا بيرتليمي ومن الأمين العام لحزب المحاولين دكتور دوكيم نوغورغار ومن رئيس حزب التحالف الاجتماعي محمد بشارة ومن رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام الاجتماعي في تشاد ساموغو. كل الشخصيات دول يدينون كل أشكال هنا الإرهاب والاعتداء الكان نفذتها جماعة الإرهابية وأيضا يؤكدون مساندتهم للجيش الوطني ويقيف مع رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو.
0: من الكونسيل بروفنسيال أنا تنجلي بصوت عن الرئيس حق يوغي مالي ومن الحزب تجمع التشاديين من أجل الأدالة بصوت الرئيس حق كوريا جيمي أدانوا بشدة الأفعال البربرية القامت بها جماعة بوكو حرام الإرهابية وبقدموا تأسياتهم الحار لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو للقوات المسلحة الجادية ولشعب التشادي بصفة عام. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استقبل أمس الطبيب الكان خطفوا جماعة بوكو حرام الإرهابية وقلعت منهم الحكومة التشادية والاستقبال ده بحضور كثير من الإداريين هنا الوزارة وأسرة هنا الطبيب المقتوف. خلينا نسمعوا للوزير هنا الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم.
5: هنا قبل كل شيء نقدم الشكر لربنا سبحانه وتعالى واليوم الحمد لله أخينا جانا سالم وقني ده المطلوب مهما قلق الأمر في حياة الإنسان ده يعني الإنسان ممكن تمر بأشياء كثيرة إشكاليات لكن الحمد لله أخينا اليوم جانا ووصل وفي أسرته قبل كل شيء يعني بصراحة داير نشكر قوات الدفاع الوطني وكل الخبراء والسيرفيس الأمني لأن كل الناس دي سوت جهد وخاصة مكتب الطباء الوطني هم الذين ساهموا في هذه العزمة والحمد لله أخينا اليوم قاعد معنا ده المطلوب وأنا أول مرة في حياتي نشوف الناس كيف كونت وقفت كتلة واحدة وربنا ساعدنا في حياة الإنسان ده أشياء كثير تمر بها ده شيء بصراحة ما سهل وكل شيء يعني بيجي بركز في الصبر الإنسان لما أنت بتعين بالله سبحانه وتعالى وتصبر الله بيعينك وهذه النتيجة ده المطلوب.
0: الوزيرة انت الدولة وزيرة المرأة كيتوكو نغالا نغوتو رأسة أعمال الورشة الخصصوة في المراجعة الوطنية لقو القدرات ويحموا التفل ويفندوا الناس القيدين بقوموا بالأفعال للنساء والفتيات في المجتمع. الورشة كمان مولا البنك الدولي ومشروع السويد. سكاننا مدينة أدري لقوا هدية حنا مركز صحي مكون من كل المواصفات من رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. من أدري أبو بكر موسى نورين.
6: في إطار الدعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات العلاجية للمواطنين، تم استلام المركز الطبي الاجتماعي الجديد في مدينة تدري. المركز ده هدية من رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي نو لسكان هنا إدري. المركز ده مكون القسم ولودة والأطفال والرجال والأوين والمكات والمعدات الطبية الحديثة. المناسبة حضر فوقها كثير من مسائل هنا محافظ أسونغا ومدير شركة كورة. يكلم هنا فوتوى المناسبة ممثل أمدة بلدية تدري حسون إسماعيل، رحب بكل الحضور وقدم شكره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إبنو الحدية. كما وضح مسؤول القطاع الصحي في إدري محمود آدم، قال أن المركز يساعد في تحسين الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية أفضل للمرضى. المدير عن الشركة كورة عثمان عبد الرحمن قال أن الشركة نفذت المشاريع في ظروف جيد، وزاد في كلامه وقال المركز ده هدية من رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إبنو. بدوره أكد محافظ مقاطعة أسونغا ديرو بورغو درغا، قال المركز الطبي ده يوصف باهتمام الدولة بالصحة عن المواطنين، وطلب من السكان اللي يحافظوا على المركز ويستفيدوا من خدمات حقه. من مدينة إدري أبو بكر موسى نورين للإزالة.
0: رئيس هيئة إدارة وتنظيم الحج والعمرة الجنرال إدريس ديكوني الدكير رأس أمس الصباح على حفلة من أول رحلة من الطائرة لحجاج التشادين في بيت الله الحرام سنة 2026. المناسبة هيدرو فوغا نائب رئيس الوزراء الإيمان محمد وممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وقنصل هنا سفارة السعودية. خلينا نسمعوا لرئيس هيئة إدارة وتنظيم الحج والعمرة الجنرال إدريس ديكوني الدكر.
7: الحج هو ما مشيون زي ما ناس آخرين بور، لا، الحج هو شيء عظيم، عشان ناس اللي بمشوا الحج هم البنادو ضيوف الرحمن، فهنا هم الدين على الله. لما الله وفقك تخدم للناس هذا الضيف على الله شيء عظيم جدا. فأنا مش نفسي، كل الناس الامبريكي في أورغانيزاسيون على الضيوف الرحمن هذا شيء مهم، عشان كده نطلب من كل الناس الشاخالين في خدمة الضيوف الرحمن بمثل لأن الخدمة هذا خدمة عظيمة. زي ما تعرفوا السنة هذه الحج نينا بدينا من يوم 4/11/2025، وكبدينا كثير من الناس يقولوا الناس دول ده بدور شنو حج لسه ما بدا وقاعد يسوي، لكن هذا خلانا اليوم نقدر نقوله لأن التشاد وصل رقم ثاني بعد ماليزيا بالنسبة للتنظيم. والحمد لله أمس رسلوا لنا وزارة الحج على المملكة العربية السعودية رسالة، قالوا لنا أنتوا بطن مركتوا رقم واحد في بالنسبة للدعيات. الناس بتباسموا قاعد نسوي دعيات في الفيسبوك في باش حقنا، ما شنينا ندون نوصفوا نفسنا، لا، شن قاعد نوجهوا الحجاج كل شيء. الحجاج بسعودة قاعد نوزوهم قاعد نوجهوهم عشان الحجاج يمشوا بدون تعليم، ده ما يجي عشان ده قاعد نوجهوهم. وسيتنا المملكة العربية السعودية قاعد بتشوف علينا، ما علينا وين قاعد بيشوف سيتنا، كل وزارة الحج بلدان الحجاج ودون ده كله قاعد بيشوف وشافوا لأن نحن ما قصرنا، حجاجنا توجيهات كل شيء قاعد نقولهم.
0: الساعة 7:29 قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي استقبل وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان في غرب وسط إفريقيا على رأس أندريس بارتم. لا وزير النصيحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استقبل أمس الطبيب الكان قرب جماعة بوكو هرام وقال أتمنهم الحكومة التشادية. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرين اليوم 22 ذو القعدة 1447 هجرية. القراءة لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قسرة. النشرة القادمة إن شاء الله تسموها بعدين للساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون مصالحة. شنو نجمعنا راديو تشات. مع السلامة والتحيات تقيلوا بالآخر.

الساعة 7:34 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشاتا، والساعة بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت مع المادي نواصل دائما ببرامجنا بغص مضروب يمينا من جنبنا الإدارة نشرنا الغضائية ووزارة صادوات مدن سكن تطلب من الناس

10 li ci makati ma tay nak gadaw yim ci li dara ba cheikh sotere ak balaw dama jek ko vocation دائما اللي دار شنو الغطايف ولا دار ساد ودبا مثلا تطلب من السيد بشار عبد الله علي من هذا في كارتيه الدينيه وسيكسيون 3 يلو 64 لو 10 و 12 خلي شي المكاتب على تيران هذا يمشي اللي دار باش يخص تيران قلب راه دوما جاك كونفوكاسيون دائما اللي دار شنو الغطايف ولا دار ساد ودبا مثلا تطلب من السيد ادم محمد مودو ان انا في كارتيه فوندوري سيكسيون دي يلو 38 لو 21 و 23 خلي شي المكاتب على تيران هذا ويمشي اللي دار باش يخص تيران قلب راه دوما جاك كونفوكاسيون دائما اللي دار شنو الغطايف ولا دار ساد ودبا مثلا تطلب من السيده فاطمه عبد الرحمن ان انا في كارتيه الرنقاجي سيكسيون اي لو 41 ولو 12 و 14 خلي شي المكاتب على تيران قال له تمشي اللي دار باش يخص تيران قال له دوما جاك كونفوكاسيون مطلوب من السيد صالح دوغا عندنا قاعد في كارتي ام سينين سيكسيون 1 يلو 1 لو 13 خلي شي المكاتب على تيران قال له يمشي اللي دار باش يخص تيران البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما اللي دار شنو الغضايب ولا دار سرد ودبا مثلا تطلب من السيده اساغا سليمان موسى عندنا قاعد في كارتي مشابه سيكسيون 1 يلو 8 ولو 10 خلي شي المكاتب على تيران قال له يمشي اللي دار باش يخص تيران البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون جيتنا ماتر حسين غارو بيبلغ وفون على ناسيونز يوني فون أمم المتحدة للأطفال يونيسف تبلغ بيهانو غونجو أنا خمام وإكيبي ما أنا يونيسف في جمعنا هنا الخمام دا يعني هم إنهم عربات عندهم وطاير تويوتات تيب لان كريزر وخمام آخر كله وكل الخمام دا يعني ما عند الدول النار يشري وبعد ما شرع الخمام دا بعد دا بقى بعد ما بيجي هنا دا بيسوي الدول حقا دانا من نجا وليجي با الشرع ودا بيسوي الدول حقا وعندهم الكفان دا يكون يمشي يسجل ويسوي لهم السجلان والكفان كفان دا يكون الكوسين يعني الضمان أنا 1 مليون دا للوتائر و 100 ألف ده لخمام الآخر لخمام الآخر ده والكوسيون كمان يودو في الكونتنا بوند بانكير ميمات اتويت على ميتريسين غارو في إيكو بانك إيكو بانكات والزيارة كمان بيتوكو زيارة في جمعنا هنا ده تبدأ من يوم الجمعة يوم 15 شهر مايو سنة 2026 تتابع لحد يوم الخميس يوم 21 شهر مايو سنة 2026 في انتريبو هنا يونيسف القايتي في كارتي فرشا وفي فرشا مسنينة وفي دربنا الدرب الماشي بجوجي 300 متر من 300 متر باليسار باليسار بالإيزين هنا اللي جنب الإيزين هنا الفارين هنا يس في أول شهر بس في الأرندسما من السبيل هنا جمعنا من الساعة تسعة لحد الساعة 3 ناشية ده الزيارة تكون في جمعنا هنا والرسرم على رمس التسجيل والقنار متوضحات بزيادة كلها يمشي في التجدنا باتريسين غارو رقم التلفون 66-29-75-75 ولا 99-91-16-20 لوجو دو بكانا الشان البلام كبير رئيسة ودا بلام انا كارتي همارا الغوس انا همغانا كارتي قجي همارا الغوس الكدو البنادو الكدو المعروف بالكدو الكدوش الشرفة الولد ده اسمه أيوب إدريس حسن عمره من 6 إلى 7 سنة الولد لونه فاتي ولابس كابتانية غبشة وهو بيقول أخته اسمها كلتم وأخوها الصغير كمان آدم بلاما كبير عيسى أنا الكدو يعني كلوها مر القوسة يبلا يطلب من كل نار كم فاقت ولد مثل درا يمشي في كجي الكدو في الكدو في كجي مر القوس والبكان أنا البلاما كبير ولا ينادي برقم التليفون 64-10-39-22 ولا 92-28-85-96-4 10-30-29-22 ولا 92-28-85-81 نكرر لوجو دوبا كان هنا بلاما كبير إيسا بلاما كارتيه قجي همار القدو القديمة بلا ساسا كل بنادو الكدو الشرفه

0: في فيها ولد واحد، الولد ده اسمه أيوب إدريس حسن، عمره من 6 لـ7 سنة. الولد ده لونه فاتي ولابس كبتانية غبشة، وأخته اسمها كلتم، وأخوها الصغير كمان آدم. بلامة كبيرة عيسى، أنا وجهها مر القوس الكدوه كدو الشرفة، يبلا يطلب من كل نادم كان فاقد ولد مثل ده طوالك خليه يمشي في كجة مر القوس الكدو الشرفة ده، وكان نبلامة كبير إيسا ولا ينادي برقم التلفون 64 10 39 22 ولا 92 28 85 84 10 30 29 22 ولا 92 20 8 85 81. دا بلغ انا روسا انجيني هامت توم يا يا جومبو توم يا يا توم توم يا يا جومبو يا يا جرما يا يا عيسى ميكايلا امر ميكايلا محمد طاهر امر عبد الرحيم هارون عبد الرحيم موسى تين من ساتين الجوني جومبو. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكونوا عروسنا أما كايلة ولد الشيخ أبكردة يلعروس يسووا لهم بسبت، والأزومة كمان مباكر بالأهل في كارتيه الرنجاجي قريب مسوك برجيلو. نكرر أنجيني حامد توم ياهيا جومبو ياهيا جرما ياهيا إيسا مكايلا إمار مكايلا محمد طاهر إمار عبد الرحيم هارون عبد الرحيم موسى تيني أرجوني جنبي. بلغوا بفرحة لكل أهل البر وداخل، بيكون عروسنا ولدهم مكايلا ولد الشيخ أبكردة على روسي سوالين بسبد، والأزومة كمان بجمع بلا الأزومة كمان باكر بلاهت في كارتي هرنجاجي قريب ما سكن البرجيلو. أسرة الحاج أبونا أسرة الحاج بشارة النين يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا وأخوهم محمد فرج الله عروسنا وأخوهم محمد فرج الله ده على روس يسو بالسبت، والعزومة كمان بلاد في لاما جنتات الدليجي دنا ميليمي. أسرة الحاج أبونا أسرة الحاج بشارة النين يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا أخوهم محمد فرج الله ده على روسي سؤال بسبد، ولازمة كمان باكر بلات في لماجي انتات الدليقة النامي لمي آدم راماتا إبراهيم جدة إيسا جبرين بوتان جدة آدم. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا ولتهم آدم رامات ده على روسي سؤال بسبد، ولازمة كمان باكر بلات في مدوان اللي الشيخ هارون جبرين آدم رماتا إبراهيم جدة إيسا جبرين بوتان جدة آدم. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا ولاتهم آدم رماتا على روسي سوم مارين بسبد، ولازومة كمان مباكر بلات في مدوان هنتات اللي الشيخ هارون جبرين أهل إمام محمد تامومين أجد تامومين هارون بشارة أبا عبد الرحمن محمد تجاني فكي عبد الرحيم أب بكر الجوني جبرين محمود فكي موسى محمد وأبا موسى محمد. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا أخوهم الإمام محمد تامومين ده على روسي سؤال بسبد، ولازمة كمان مباكر بلات في هلة المرض انتات البلامة عبد الرحمن هارون قنطون أفرق الإمام محمد مؤمن أجد مؤمن هارون بشارة أبا عبد الرحمن محمد تجاني فكي عبد الكريم أبكر ألقوني جبريل محمود فكي موسى محمد وأبا موسى محمد. يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا أخوه مع الإمام محمد مؤمن ده على روسي سؤال بسبد، ولازمكم باكر بلات في هلة المرض انتهت البلامة عبد الرحمن هارون كنطون أفرق بلامة صالح هارون حسن آدم هارون والدكتور هارون. يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل، عروسنا أخوهم بلامة صالح هارون ده على روسي سؤال بسبد، لازمة كمان باكر بلات في هلة ما هجيري انتهت البلامة صالح هارون بلامة صالح هارون حسن آدم هارون والدكتور هارون. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكونوا عروسنا أخوهم بلامة صالح هارون ده على روسي سؤال بسبد، ولازمة كمان بلحت في هلة ما هجيري انتهت البلامة صالح هارون. نواصلوا دائما ببرا منا بقسم العربي من جميعنا دائما قاعدين دا كله قولوك دا كله بلاغنا عرخوصة آلي هارون إما هارون إما آلي عبد الرحمن آلي هارون الشيخ محمد دنا أحمد دنا عمر بشارة جبرين جيمي عبد الله جيمي أحمد البشر حسين جدة أسافي قورا جدة جدة أخي آدم أخي فكي أحمد بكر يبلغوا بفرها لبلام عمر بكر للإمام الشين لعبد الله دنا للضيف إدريس لصالح إدريس لألي عثمان لشاري شاري عبد الله للإمام قنبو أحمد لخال أحمد لعبد باب بكر إيسا هارون عبد الرحمن سيد كيدو حسنة آدم بشارة وكل الشباب أنا عبد أبا البيضة محمد سوكا بلاما آدم مكيلة وكل الشباب أنا أم بولولي بلاما درما جبرين أحمد توري وكل الشباب أنا أم بولولي بلاما أبراهام عبد الرحمن فرج مؤمن محمد ولد الرئيسة وكل شبابنا المرضو بلام عبد الرحمن بكر محمد بوي الرئيس إيسا عبد الرحمن عبد الله محمد جدي وكل شبابنا أرتبه الشين إبراهيم حسن سيد جد الترور محمد دنغوسة الضيف عمر عمر محمد وكل شبابنا سياق تاتا الفاس جوجا عبد الله موسى تكشي عبد الجليل هارون إدريس حسين صالح وكل شبابنا جميزة عبد الرحمن حسين بشارة حسين أحمد خالة محمد الحاجة أخي وكل شبابنا غيري وكل شبابنا قتري إجل علي حسن رماتة هارون علو محمد خليجة وكل شبابنا أم حنة عبد الله إبراهيم آدم إبراهيم صالح إبراهيم بلام محمد السيد وكل شبابنا الأنفدينا محمد أحمد بخاري عمر جوجة الجد الدكير وكل شبابنا التبوبو إيسا مكايلة محمد الحاجة ماتا مكايلة جميع كل شبابنا شقيته محمد أبرسة الوزير الضيف وكل شبابنا عليا غنما حسين هارون كاما إما جبرين وكل شبابنا كندرو الحاج جيمي الشيخ غوني محمد نور والنوالي آدم عثمان بلاما جدة بديابا جدة كولو وكل شبابنا تاكو الناس عثمان علي أحمد جدة عبد الله خرسة أبو أو جدة أم بدو وإيسا محمد وكل شبابنا أبالي صندر عبد الله الشيخ جيد وكل شبابنا اللبيض بلاما عليفة حسن صالح وكل شبابنا المر إما أخي حسيني أبدقين وكل شبابنا هشاب القوز قج محمد محمد بلاشا وكل شبابنا هلي تجاب جالوي جدة جبرين مو معلم إبراهيم جبرين أهدم قنبو وكل شبابنا الماترية جدة جيمي الحاجة جيمي كلهم في تمدايا معلم إبراهيم محمد عبد الله محمد جامي محمد كلهم في غريم في بومبليلي وكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتهم وأخوهم إبراهيم آلي ده على رشيسهم باكر بلد ولازم كمان بين الاثنين في هلة قوة انتات البلامة جدة بشارة في هلة البلامة جدة بشارة نواصلوا دائما ببرادنا بقسم الوروبي من جمعنا ده كل بلاخنا عروسة الحاجة أنجيني بلامة أنجيني وكل الشباب أنا كركم أسلة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم بلاما أنجيني ده على روسي سؤال بسبب ده لازم كمان بلاهت في كركم أصلة انتاك البلاما جبرين رمضان نكرر الهاج أنجيني بلاما أنجيني وكل الشباب كركم أصلة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم بلاما أنجيني ده على روسي سؤال بسبب ده لازم كمان باكر بلاهت في كركم أصلة انتاك البلاما جبرين رمضان جبريل نادينا أتشي دينا موسى لوي عبد الله آدم كلهم في كلمة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم هارون جبريل نادينا ده يسوى لهم بس بدو لازم كمان مباكر بلات في كلمة انتابت البلامة أحمد توم جبريل نادينا أتشي دينا موسى لوي عبد الله آدم يبلغوا كلهم في كلمة يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم هارون جبريل دنا دينا هذا على روسي سؤال بسبت في العزومة كمان برا بالأحد في كلمة انتهت البلامة أحمد توم أسا 57 دقيقة نواصل ضايمين ببرامينا.
1: اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما وقع في تلاوته من خطأ.

حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وشفاء

أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وبيننا

0: اللهم فرج هم المهمومين.
1: آمين يا الله. آمين يا الله. آمين
2: آمين يا رب.
1: آمين يا الله.
2: آمين. آمين يا
1: رب. آمين يا الله.
0: اللهم فرج هم المأمومين.
1: آمين.
0: اللهم فرج هم المأمومين.
1: آمين.
0: ونفس كرب المكروبين.
1: آمين.
0: واقض الدين عن المدينين.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: اللهم أعط كل سائل منا سؤله.
1: آمين.
0: اللهم أعط كل سائل منا سؤله.
1: آمين.
0: اللهم أعط كل سائل منا سؤله.
1: آمين.
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: آمين.
0: وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: آمين.
0: اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: آمين.
0: اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. وفقنا إلى الأمل بكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: آمين يا الله.
2: آمين
1: يا الله.
0: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب وقفنا ببابك.
1: يا رب
0: وقفنا ببابك.
1: يا رب
0: إن لم نقف ببابك فإلى باب من نقف.
1: يا رب
0: أنت ربنا ونحن عبيدك. إن لم نسألك فإلى من نلجأ وإلى من نسأل. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء. أنت القوي ونحن الضعفاء. ترى مكاننا يا ربي وتسمع كلامنا. أنت أعلم بحوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حب نبيك. اللهم ارزقنا حب نبيك. اللهم ارزقنا حب نبيك. وعملا ارزقنا عملا يقربنا إلى حبه. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه. وأوردنا حوضه وأسقنا بيده شريفة شربة هنيئة مريئة لا ضوء بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أمتنا على هذا الدين. اللهم ثبتنا على هذا الدين وأمتنا على هذا الدين. اللهم يا رب الأمر أمرك والخلق خلقك والتدبير تدبيرك. لا راد لقضائك. لا راد لفضلك. ولا معقب لحكمك. لا معقب لحكمك. لا معقب لحكمك. لا معقب لحكمك. أنت ربنا ونحن عبيدك رافعين إليك أكف الضراعة.
1: يا الله
0: كل من كانت له حاجة فيا رب يسرها له في هذا المكان وفي هذه الساعة بجاه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد. أسألك يا رب وأنا عبدك وأنت ربي وأنت أمرتني بالدعاء وها أنا واقف لا أملك شيئا. لا أملك شيئا. أسألك يا رب أن تمن على هذا البلد بالأمن والاستقرار. اللهم يا رب أسألك في هذه الساعة وفي هذه اللحظة، والأمر أمرك والملك ملكك والخلق خلقك. من على هذا البلد بالأمن والاستقرار. أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا. أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا، وفقه لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق، وجنبه بطانة السوء يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.
3: عليك صلاة الله ثم سلامه، فعيش بدون الحب فيك مضيع. حواني خير الناس برا ولا غرا، ألم يك خير العالمين ولا شرا. وقد جئته أهنا وشبلي وما جسا، سوانا لدى أعطابه وفق ما أهوى. فخاطبت محبوبي وكدت لقربه، يخال لقاء خير الورى نلته صفوا. فقلت وإني مغرق في وداده، سلام على من يركب الضرف والقصوى. توهمت أني قد مسست محمدا، وعانقني جهرا وطاب لي المسوى. صلاة على خير الخلائق مصطفى، برايا الذي قد حطم الظلم والبلوى. سلام عليه من خديم متيمين، من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى. عليك صلاة الله ثم سلامه، حياتي لا تقسيم فيها ولا لغوى. عليك صلاة الله ثم سلامه، فحبي دواما للأمين ولا لهوى. عليك صلاة الله ثم سلامه، وتحفظ نسلي عن ضلال وعن أهوى. ودعته والدمع يجري سوابة، على حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى. وودعته أستودع الله عنده، شهادة حق أرفض الشرك والأهوى. وأشهد أن الله لا رب غيره، وطه إمام المصطفى سند الأقوى. فما شاقني ربع بعيد فراقه، ولا شاقني نجد ولا شاقني أهوى. وما برياض من جمال وخطوة وطيب هواء وهي في الرتبة القصوى. فهل هي تسلي على عقيق وخندق وأحد وسلع أو أريس وما أروى. وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة، حلالي حطيم والمقام لنا أقوى. حلالي سجود عند بابك خاشئا، أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى. حلالي سجود عند بابك خاشئا، أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى. أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظو

امامي وخلفي مثل من حقق المهوى فاساله سترا وعفوا وتوبه وهديا وتوفيقا وصونا عن الاسوا ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المعوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمعوا فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقراق دمع ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرق يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع ديار لمن هام الفؤاد بحبه

0: مشهور بالصخر علم والحجر صلى وسلم ببراهين.
1: الساعة 8:14 دقيقة بعد نحن والرامينا بغوص مغربي من المنية الحبيبة في توري الفنية عندنا محمود قصرة تجهيز وتقديم هارون محمود قصرة والمرابع عندنا الزميل بونكاغ وتيتان لي تجهيز وتقديم هارون ومساحات قاعدين في جوانا هزيزي من أخلو البخل للزميل كريم غيش يعني تابلك البرامج.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط

هذه الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئ

العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة

كم تحداه طفل يتيم نات الدنيا فانقذها من الضلال فلا مال ولا جاه طفل يتيم نات الدنيا فحررها من الظلم وكان معلمه الله يهدي للرشد ولا يرى مشاهدة ما خاب في الدعوة سلاح وعصاه يا الله يقول عليه

0: partir.
1: طفل يتيم لا الدنيا تحررها من الظلم وكان معلمه الله يهدي للرشد ولا يخاف شاهدة ما خاب في الدعوة سلاح وعصاه يا الله يقول حبيبي النبي الغالي الغالي

تاني رادون والدي جوق لبرغو دي في نغدي في تشات كي نغدي في لين اسي دوريام كبير ان فدون ماغاوي ان تشابسكو مولغو ان كافرين هي سوبرسي دي مولغو نكايا ودي غا جامن تاني كي نغدي في لين ام نكاي ني مي لبار في دي فون مسانا هو في دي سامسيغلو دي كلين في غوليال دما غودانون غاني كاين لقام مول نون غاين لين مي محمود كسرا مي غولداني كلوفون لين دان مي اون ميل Mesdames gens de Dieu, que nous maglons, nous sommes là, on a chez ma caf maligare de chat fait que mes gunga goûter dandy. Que le vent tourne dans les qui ne commande les nala, je crois la prendre du feu fait que mes nanos chabro mal qu'on vit. Le vent dit qui de benigne masano. Café que ça chat ne s'accompagne nous ça est donné ton café. Ça c'est les nuits que hum vous ne veuvez d'une gare une femme sous ma édite devant tigi non. Café que un que négé hum nala un pour fait son hirira que un n'agit veuve chat que dora que ega gudoron gani kan gas kan te nul de fi tengir da sa fi lamsonga en joge blometane gane ma manuel ve ma hen me on mel kan tolam goyo.

0: السلام عليكم. ساعة وجزية دقيقة مرتبطة زي كهرباء تشاد ستر غيني. ساعة وجزية دقيقة مرتبطة زي مصر وبرخاز الفايل لارجو موكانيم. تجدنا غيني دقيقة دقيقة ما دور كل عبارة تندانا كجيك دانا كجيك هالجي سواء ما دي مندرا غريدة سانفيل كيكانا شكر ترك عندي مندرو كابين تكنيك دا جنانا ساموي كران كريو ميكرو دا جنانا كير سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك غردايرا دا ناكيانا ديرا هاكوندر غريدة
1: I'm not going to be able to do that.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكافي كي دغري تروخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان زالوتنيه تشاديا مارن رفاخ ني ناشي فالحمد لله ما خصاصو دغي فيني بعد يو خطر غورن تلنجم سالم محمد سالين سيكم ريقتي يا باناشي دورن درا درازنيت ترمل بني Tizirina Fine, cabine technique Sanwe Koyon Creo, Ngale Studio Nti, Ronsio Monse, Omar Idriss, Omar. Comment est-ce que la cabine technique Sanwe Kinzikaonde Utene? Cabine technique.

Darman moko sasso degiga si ngale studio radio chade nafsa sa tarnan charmatka rul kafiki yaw tisige biralet sike kunjuru tisige moy tisige moko sasso degiga si ngale studio nti tronya ro subutu ro rufo naf muy in bar durio tsuri karmachine Raïs in majlis ni shiwogne docteur Haroun Kabadi tagoro khamise muntakal ganti ongo délégation une FPA de Rortendela directeur régional in Afrique Kamwitine ou Afrique Dané de Tonyan docteur Senem Outon or nabnani chatnani وقت شاورني غاركولو اوروندوغي تعلاقندي ان دان دولة تشاد أم المتحدة نون شامبر او ان بارلمان غندي تيلي رنغي ان سينا والدلا ان مجلس ان شيوخ غني بعد كورون دي اوروني اورون افي ان نانكاش غني نون حقوق ان اوغني ماتك اورنيا كخصاخ دولة جاد اللي كورني ترينين يعني يا شكر خرج بالحين بات ننكو إلي دي اللي دولة جاد لو نورنغال دستور دانن دي تيلين وشكر خو جهود دي سيناتري ترينين ان مجلس شيوكن تري ترينين جورون دي ان سياسية ان دولة جاد دي كباو يعني غسرخو يو ان نانكاشين عشان وشعب غنكوا لازم يعني نقال دولنن عافيرنن اي غوتونن لازم ديني كونغو عافيرن ديني غاركوي دي من موتو من FPA اكاد كيليو فرسون دي اغن كاري عشان حقوق ان عافيرن ديني ان لغني وقود كيجرن دي تري اي جيني ون دي ديني تري غسون غالينن len wufuk de ndokoni ne kongon afirine une FPA dawle tchad ele djoudjine anya dara ko to munazama alamiya shan krin fine che dawle tchad tiou ko kosin kay tar tara ngal talmin de utne bat or tama khanabjine chatnani directeur directeur tanfizia naib de kalaf kutu kolxo in NFPA ne André Sabeston tarnuktu safa tar malama ro khamise ngal danbe in muassasan arne nuktu safa ndala on tamdi gadam ko koronde inu nabrende taranya kam sabain baladti nung in jamene tam mushkil in i mushkil in afi indigne mushkil inu refugee gne la jin gne ninde hamakhrek bilhane amakha komune wa amakha jamang de tri osin kay UNFP de teline in jammenene delegation in parlementaire in parlement gne de rotun de la reis in assemblée nationale in parlement ne ali kolotu chaimi zurkha ro khamise askir gende okrog labtana bat digde adar khne wokot ujum de ndel de irhabin gende tarangi askir zingti tarnang lak chatene de utun bawrog labtana in askir gine unung labtan la renaissance de teline hadaf kab jinda la shan yakou kaba kafar khringi ko kor nidal dog na brinde tri na bnyine ashan ke shajja khar tar tar secrétaire général naib tanine in MPS de kalaf ko to mobilisation de teline mohammed sherif bashir dawsa ro jiminen bak labtana in askir gine labtan de teñ l'hôpital d'instruction des armées de telingine achan yakakuba shatka tadamun anine tadamun in MPS
الحركة الوطنية قاس تأسكر أزنة أدرخني بعد هجوم دين لدى تونيا باركا تولوروم ديليغاسيون أنديتي تبو أسكر جندي تونيا إتا ماجور جنرال إن أسكر جنة باور كل خو كاسجى وعار كولي باور جين بو إن أسكر جندي تونيا شيف ديتا ماجور جنرال إن أسكر جنة جنرال أبكر عبد الكريم داوود بعد روغي هجوم دين دله ان ديفاين امنين دي غورون دي اوتون ان فورس دي ديفانس دي تيلين ني ان امنين دي ان لاك تشاد دي رادو تشاد تري سجل خا رساله ان كوخزي رئيس الجمهوريه نون رئيس ان اسامبلي نون ان بو اسكر غني ان اسكر غني رئيس إن مجلس دي تونيا كونسي اوكونوميك سوسيال كولتوريل ونو انفيرونمنتال دي تونيا امات مبودو محمد دي فرنسا دي تونيا دي ان وزارن دي ان اوروبنغ ان شؤون الخارجية سفير ان دولة تشاد وتونيجيريا برا محمد نون ديليغي جنرال ان حكومة دي تشي غيغر تشي لاماري ان جامينيني امينا كوجانا parti de Tonya Alliance Socialiste pour un renouveau intégral le transformateur et rassemblement pour la démocratie de Téliné affiné la paix sociale de Téliné au in Tchadé coordination nationale in Jamig de une société civile guinée nous in difa in ogo in de kel guinée ngar in sarre Mohamed Bezo jamiyé in masail gende idar taqlidiyin de telingine in dawlu tchad fari in mandoulé conseil provincial in tangilé reis yaougé malé nun reis in parti rassemblement tchadien pour la justice korey jimi matagré elen tcha ringdingda o gumayrin douzu tu garde ndelle garde oko i digde oko iman gda gumayren dida de oko ram gda boko haram gne ba nendala or toron de zenge or hajam kirge askar gne in define amning reis gadam kun kokon zi reis dawlenti marshal mohammed idriss de bit no tarbit in marhayim gnde gusune bo dawlene tu hakumnye But force de Tarnia in terroriste de Telerenge Irhabin Gine Dr Tisembe Lamsi Creo auto ngo rinye tabib Dr Bo Rojimine ndamantu ministre in Afiko Zine ministre in Dr Gine in Waqaiko ni Abdel Majid Abdel Rahim le force de ngnya chan jamnge de baur glaptano ministre Abdel Majid Abdel Rahim li adal jude de imngatri yini achan ngabi de Congo rinin Congo afinin yani ya ler ni blene nindala communiqué du finé inu jamiye berisoko yakaw rekaw dalandamni o te gardidin dendele o jomme dendele o jomde oko ram gata okon barxida dendel muro romuy naf muye in bar dubriot sirikar machine jamnga de irhabin gine boko haram gine de or jamkun de zinge asker define amninge fds de kamgo barka tolorom tarman in geger de internang lak chadde jami de beri soko eli rekaw gumajirin duzu to gardelle gumajirin haraka to irhabin gende or tuzun gote sabab kun yo de kili or yani gardida darzantenen rek yani jami beri soko akat kini eli ni dalrine jakni nida kak askar azenge define amnenge shan forso nindala forso in quwa in rondo
daimon abadan kagriti wala de diding dala alako power kawo wala ko toujours chemel rené tare njamena rosili naf muy in bar du bruyot sur car machine reis in jamiyé de toñe beri soko Ousmane Kessou Oumé Tindima mako sa so de gege sirio

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم عمر حسن دهب، مباشرة إلى تفاصيل وإلى جولة وزير البنية التحتية وفك العزل وصيانة الطرق أمير إدريس كوردة الذي اختتمها بتفقد الطرق التي قيد التشييد داخل مدينة مونغو. قد رافق الوزير في هذه الجولة التفقدية داخل المدينة المندوب العام للحكومة لدى ولاية جيرا جنرال عبد الله إبراهيم صيع. عبد الكريم عبد الله هنا مفدنا للإذاعة والتلفزيون.
1: من أجل تحسين الحركة المرور وتعزيز البنية التحتية داخل مدينة مونغو، قام وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردة برفقة كل من مندوب العام للحكومة لدى أقليم جيرا الجنرال عبد الله إبراهيم سيام وعمدة مدينة مونغو أحمد سرتو رمضان، قاموا بزيارة تفقدية لمشاريع البنية التحتية للمدينة. عقب الزيارة وجه الوزير تعليمات لمسؤولي الشركة والبعثة المراقبة تكثيف الجهود لضمان استمرارية العمل حتى إكمال المشروع بدون انقطاع. بعد انتهاء الزيارة عقد الوزير اجتماع مع المسؤولين الإداريين بالمنطقة، تحدث لهم على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التقنية اللازمة لضمان تصريف المياه الأمطار في خلال فصل الخريف خارج المدينة من أجل الحفاظ على البنية التحتية بشكل مستدام وتحسين البيئة للسكان. مضيفا بأن أقليم جيرا ستستفيد من طريق حضرية واسعة تتماشى مع رؤية السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. ونذكر بأن مشروع بنية تحتية داخل مدينة مونغو 20 كيلومترات بتنفيذ من شركة شيجوكوكا الصينية.
0: اختتمت أعمال الورشة التي نظمتها وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة والتي تتعلق بالمراجعة الفنية للسياسة مكافحة الاعتداء الجنسي للأطفال والنساء والفتيات. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: أنهى المشاركون في الورشة المخصصة حول التحقق من صحة نموذج رسم الخرائط الوطنية لبناء قدرات حماية الطفل وكذا الاعتداء الجنسي للنساء والفتيات بتقديم متطلبات وتوصيات، أهمها تقوية كفاءة العمال والاستمرار في تنظيم مثل هذه الورش المماثلة لضمان استمرارية التوعية وتطوير المهارات وكذا تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في حقوق الإنسان، وهي جهود تستند إلى احترام حقوق الطفل بشتى مجالاته، حسب خطاب المفتش العام بوزارة المرأة وحماية الطفولة سوقي محمد. مضيفا سوقي إلى أن اكتساب المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة تساعدهم في تطوير أداء مهامهم والنظر في صياغة النصوص والوثائق الرسمية بطريقة احترافية ومقنعة، وهذا يعد أمرا مهما في بناء قدرات المشاركين لدعم عملهم الميداني بطريقة أكثر قبولا، بغية الحفاظ على المعلومات التي تلقوها خلال أعمال الورشة وتفعيلها على أرض الواقع. هذا وأن ختام الورشة المخصصة حول المراجعة الوطنية والاعتداء الجنسي شهد تقديم شهادات شكر وعرفان للمشاركين.
0: أسدل ستار ظهر أمس على فعاليات الورشة التدريبية للمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية لتحديث إدارة الجمارك. كان ذلك لصالح القادة أو الإداريين بإدارة الجمارك مدير الدراسات والتشريعات والتقاضي الجمركي بكر أحمد شكو، هو من ترأس حفل الختام ممثلا للمدير العام للجمارك. جرت المناسبة بمقر الإدارة العامة للجمارك الكائن بحي مرسال بالدائرة السادسة للعاصمة أنجمينة. أحمد خميس جمعة.
3: عكف المشاركون خلال 3 أيام من فعاليات الورشة إلى مناقشة المسائل العالقة بتحديث الجمارك في تشاد، حيث بدأ الحفل الختامي بكلمة مدير الدراسات والتشريعات والتقاضي الجمركي أبكر أحمد شكو ممثلا للمدير العام للجمارك، موضحا خلالها بأن المشاركة التي شهدتها الدورة تؤكد مدى تمسك العمال بنهج الإصلاح الذي انخرطت فيه الإدارة العامة للجمارك بعزم، فالدورة تعتبر استثمارا استراتيجيا حقيقيا لتزويد الإدارة بأدوات حديثة للقيادة والمتابعة والتقييم والمساعدة على اتخاذ القرار، وهي أدوات لا غنى عنها من أجل إدارة قائمة على النتائج. مضيفا مدير الدراسات والتشريعات الجمركية أبكر أحمد شكو بأن التتبع والتقييم أصبح اليوم ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح الطموح للإدارة، فهو لا يسمح فقط بقياس النتائج المحققة بل يساعد على تحديد أوجه القصور وتصحيح الاختلالات وضمان تنفيذ فعال للإجراءات المعتمدة ضمن الخطة المستقبلية للتحديث على المدى المتوسط والطويل، مستطردا ممثل المدير العام للجمارك بأن نجاح الخطة الاستراتيجية للتحديث 2026-2030 ستعتمد على القدرات الجماعية على تنفيذها بصرامة وانضباط ومسؤولية، وعليه فإنه مطلوب من الجميع تأدية دوره الأساسي على أرض الواقع بغية تعزيز الممارسات الجيدة في التسيير القائم على النتائج مع الحرص على احترام الآليات. للتنويه تخلل حفل الختام رفع برقية شكر موجهة إلى المدير العام للجمارك لمبادرته القيمة في تنظيم الدورة الأولى من نوعها، وللشركاء الفنيين والماليين، وللبنك العالمي لدعمه السخي، وللمدرب الذي أحيى الورشة باحترافية.
0: ترأس المنسق الوطني للخلية الدائمة لمتابعة وتداول المعلومات حول تنمية القطاع الريفي الدكتور أبكر سليمان، ترأس اجتماع للجنة الوزارية المشتركة للبرمجة التابعة لآلية متابعة الاجتماع القطاعي حول التنمية الريفية، كان ذلك بصالة الاجتماعات بالخلية الدائمة. عبد الله هارون آدم.
4: احتضنت قاعة الاجتماعات بالخلية الدائمة لمتابعة وتداول المعلومات حول القطاع الريفي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للبرمجة التابعة لعالية متابعة الاجتماع القطاعي حول التنمية الريفية، والذي جاء تحت عنوان عرض نماذج جمع البيانات للبرامج والمشاريع. وخصص هذا الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بإعداد وتطوير أدوات المتابعة والتقييم الخاصة بالقطاع الريفي والقطاعات الفرعية المرتبطة به، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات التخطيط والمتابعة وتطوير آليات التقييم بما يواكب متطلبات المرحلة. في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أشار المنسق الوطني للخلية الدكتور أبكر سليمان إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع وتوحيد آليات جمع البيانات وتحليلها بما يضمن توفير معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات ورسم السياسات التنموية على أسس علمية. يذكر بأن تطوير منظومة المتابعة والتقييم يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الريفية ومواكبة تنفيذ البرامج والمشاريع وفق الأهداف المرسومة، بما ينعكس إيجابا على أداء القطاع وتحقيق النتائج المرجوة.
0: وقعت أمس مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وشركة إرتيل للاتصالات تنص للاتفاقية أو المذكرة على الشراكة الاستراتيجية في سياق تحديد هوية المشتركين، حيث وقع على المذكرة من جانب الوكالة مديرها العام ومن جانب الشركة أيضا مديرها العام. عزة لعلومة.
5: تأمين هوية المواطنين وتحديث الخدمات العامة في مجال تطوير النظام الرقمي الموثوق هو الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وشركة إرتيل للاتصالات. وتنص المذكرة على الشراكة الاستراتيجية في سياق تحديد هوية المشتركين، حيث وقع على بروتوكول التفاهم من جانب الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة المدير العام للوكالة يوسف غورو تشايبي، ومن جانب شركة إرتيل للاتصالات مديرها العام إبراهيم نالار. ويعد بروتوكول التفاهم هو خطوة استراتيجية لتعزيز الحكم الرشيد والشمول الرقمي وحماية بيانات المستهلك. في كلمته المدير العام لشركة إرتيل للاتصالات إبراهيم نالار قال إن الشركة تقدم استجابة ملموسة للتحديات، وذلك من خلال تسهيل عملية التسجيل الجماعي للسكان من أجل ضمان هوية موثوقة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية. كما أكد المدير العام لشركة إرتيل للاتصالات إبراهيم نالار بأن شركة إرتيل للاتصالات تلتزم بشكل فعال من خلال حملات التوعية لتعبئة السكان في جميع أنحاء الولايات، وفي المقابل تدعم الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة على المستوى الفني من خلال التحقق من بيانات العملاء وربط الأنظمة لتعزيز الخدمات. في خطابه المدير العام للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة يوسف غورو كايبي أشاد ببرتكول التفاهم الموقع بين الوكالة وشركة إيرتيل للاتصالات والذي يمثل نقلة مهمة في النهج الهادف إلى تعزيز الأمن والشفافية في قطاع الاتصالات، كما أن الوكالة تعمل على ضمان وحماية السجل البيومتري والذي يحفظ بيانات كل فرد يحمل الرقم الوطني. وأكد يوسف غورو تشايبي بأن البروتوكول هو جزء من الرغبة في تأمين تحديد هوية المشتركين، وأن إتقان هذه الخطوة يضمن حماية البيانات الشخصية الآمنة للشبكات والمستخدمين والحفاظ على بيئة اتصالات موثوقة وآمنة.
0: إلى الأراضي المقدسة، أول دفعة من الحجاج الشاديين تصل المدينة المنورة أولى محطات الحج، وقد كان في استقبال الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز القنصل العام لتشاد بجدة ونائب رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة عبد الجليل عبد المكرم آدم من هناك.
6: بهذا الاحتفاء الرسمي البهيج التي نظمتها هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة بمطار محمد بن عبد العزيز لأول فوج من حجاج بيت الله الحرام الذين وطأت أقدامهم إلى الأراضي المقدسة بعد رحلة إيمانية استغرقت زها 4 ساعات ونصف، وعلى متن الرحلة الأولى 341 حاجا تم استدعائهم من قبل الرحمن لزيارة بيته العتيق لهذا العام، وذلك عبر طائرة إيرباص 350 ألف التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية المخصصة لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة. إجراءات الحجاج لن تستغرق كثيرا من الوقت، ولم يواجه الحجاج أي عقبات تذكر حتى الحصول على تأشيرة الدخول إلى المدينة المنورة. وفي بوابة الخروج من المطار تم تجهيز 8 باصات مجهزة ومكيفة تقل الحجاج بمسار نظامي وسلس إلى محل الإقامة والتسكين الواقع بالقرب من مسجد النبوي الشريف مسجد الرسول عليه أفضل السلام. وهنا بفندق نسك الإيمان حظي ضيوف الرحمن بترحيب يليق بمقامهم مرفوقة بتهليلات دينية سائلين المولى عز وجل بأن يتقبل حجهم ويعودون إلى بلادهم سالمين غانمين. من فندق نسك الإيمان المدينة المنورة للإذاعة الوطنية التشادية.
0: شكرا عبد الجليل عبد المكرم آدم على هذه الرسالة الصوتية من المدينة المنورة. نتمنى إقامة سعيدة ونفحات روحانية مقبولة لجميع الحجاج التشاديين ولكم أنتم فريقنا فريق الأنماء بالخصوص. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي التنفيذ الفني سانوي كينك كريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. مسي سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

بيدك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وشفاء

0: دائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين.
1: آمين يا الله. آمين يا الله. آمين يا الله.
2: آمين يا
1: الله. آمين يا الله. آمين
2: يا الله.
1: آمين يا الله. اللهم
0: فرج هم المأمومين.
1: آمين.
0: اللهم فرج هم المأمومين.
1: آمين.
0: ونفس كرب المكروبين.
1: آمين.
0: واقض الدين عن المدينين.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: اللهم أعط كل سائل منا سؤله.
1: آمين.
0: اللهم أعط كل سائل منا سؤله.
1: آمين.
0: اللهم أعط كل سائل منا سؤله.
1: آمين.
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: آمين.
0: وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: آمين.
0: اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: آمين.
0: اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. وفقنا إلى الأمل بكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: آمين يا الله.
2: آمين
1: يا الله.
0: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب وقفنا ببابك.
1: يا رب
0: وقفنا ببابك.
1: يا رب
0: إن لم نقف ببابك فإلى باب من نقف. أنت ربنا ونحن عبيدك. إن لم نسألك فإلى من نلجأ وإلى من نسأل. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء. أنت القوي ونحن الضعفاء. ترى مكاننا يا ربي وتسمع كلامنا. أنت أعلم بحوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم عمدنا على كلمة لا إله إلا الله اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حب نبيك. اللهم ارزقنا حب نبيك. اللهم ارزقنا حب نبيك. وعملا ارزقنا عملا يقربنا إلى حبه. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه وأوردنا حوضه وأسقنا بيده شربة شربة هنيئة مريئة لا نضوع بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أمتنا على هذا الدين. اللهم ثبتنا على هذا الدين وأمتنا على هذا الدين. اللهم يا رب الأمر أمرك والخلق خلقك والتدبير تدبيرك. لا راد لقضائك لا راد لفضلك ولا معقب لحكمك لا معقب لحكمك لا معقب لحكمك لا معقب لحكمك. أنت ربنا ونحن عبيدك رافعين إليك أكف الضراعة.
1: يا الله
0: كل من كانت له حاجة فيا رب يسرها له في هذا المكان وفي هذه الساعة بجاه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد. أسألك يا رب وأنا عبدك وأنت ربي وأنت أمرتني بالدعاء وها أنا واقف لا أملك شيئا لا أملك شيئا. أسألك يا رب أن تمن على هذا البلد بالأمن والاستقرار. اللهم يا رب أسألك في هذه الساعة وفي هذه اللحظة والأمر أمرك والملك ملكك والخلق خلقك من على هذا البلد بالأمن والاستقرار. أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا. أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا. وفقه لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم هيئ له البطانة الصالحة. اللهم هيئ له البطانة الصالحة. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وجنبه بطانة السوء يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
3: عليك صلاة الله ثم سلامه تعيش بدون الحب فيك مضيع. حواني خير الناس برا ولا غرا ألم يك خير العالمين ولا شرا. وقد جئته أهلا وشبلي وما جثا سوانا لدى أعطابه وفق ما أهوى. فخاطبت محبوبي وكدت لقربه يخال لقاء خير الورى نلته صفوا. فقلت وإني مغرق في وداده سلام على من يركب الضرف والقصوى. توهمت أني قد مسست محمدا وعانقني جهرا وطاب لي المسوى. صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى. سلام عليه من خديم متيمين من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى. عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تقسيم فيها ولا لغوا. عليك صلاة الله ثم سلامه فحبي دواما للأمين ولا لهوى. عليك صلاة الله ثم سلامه وتحفظ نسلي عن ضلال وعن أهوى. أودع ودعته والدمع يجري سوابة على حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى وودعته أستودع الله عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهواء وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه

وطيب هواء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي عراقيق وخندق وأحضن وسلع أو أريس وما أروى وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة حلالي حطيم والمقام لنا أقوى حلالي سجود عند بابك خاشعا وسائل ربا جل شأنا لنا أفوى حلالي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظ رسول

امامي وخلفي مثل من حقق المهوى واساله سترا وعفوا وتوبه وهديا وتوفيقا وصونا عن الاسوا ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المأوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمع فهبني امرا اذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابه ورقراق دمع ساعه الحي تهجع تذكر ايام الصبا وهي قد مضت ولم يبق الا لوعه وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرق يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع ديار لمن هام الفؤاد بحبه

الخلق فخما مفخما وذا هيبة والمشي فيه تقلع وأزهر لون أدعج العين تزدري بعين مها عند الخميلة ترتع وأنجل عين أحدب الشفر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع أزج وأقنى وجه طه مدور ولحيته كسا وصدر موسع ومنكبه

مرحب راحات والانوار تلمع وسائل اطراف وغير وشذابين عزيم كراديس من الخلق ارفع واشنب صغر ان توسع ينجلي كحب غمام او لك البرق يلمع وهامته عزمى لشعر ترجل وخافض طرف ساكت فهو يخشع واحزانه موصوله بتفكر وان قال قال الفصل والحق يريع.

الدمية إذا فرق العشعار يبدو يلمعون وكاللؤلؤ المكنون والمسك عرفه فمثل رسول الله لو يحظى واجمع وأحلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أصحاب من الناس أشجع ويخدم للأهلين يخصف نعله ويقطع لحما وهو للثوب يرقع أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويغضب للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع.

يشبع ويرك واحيانا جوادا ومرة حمارا وحينا راجلا يتقلع ذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس أقواما والأصوات ترفع ويمزح أحيانا يولف مرة وما هاب ملكا قد ضف الشأن أرفع وما حقر المسكين يدعو جميعكم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع وأكرمك المولى أجل كرامة وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاة الله وذر الشارق وغنت حماماتنا للغصن تسجع وما رد ضيم الدحر عن ساحة الذي يزخرف أمداحا ويشدو ويسجع وآل وأصحاب مدى قول شيق أبرق بدا نحو المرابع يلمع عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع.

سمعت سمعت رجعت في كل مكان نوقف الصحوات والأمداح النبوية عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الكيس أن الريتريتي ميليتير كارمي بخبر كل الريتريتي العساكر بكون الكفين أنا ديزيون بانسيون أنا سنة 2026 ببدأ أم بكرة يوم الاثنين يوم 11 مايو 2026 في الأجانس أنا كارتيه قاسي وحتى الريتريتي المرطنين القاعدين في البيت في جمينة وللكفين في المناطق كمان ببدأ يوم 18 يعني دورة الاثنين الجاي ده في الولايات الآخرة وبسوي لهم لسي والكفين كمان على حسب اللسة اللي بتتاي لهم إن شاء الله بلقوا قروشهم. واصل بلاغات بلاغات الوفا دلقي بابا محمد رمات أبيض الشيخ أمبدي الشيخ الشيخ جبرين آدم عائلة أبا أبكر المعروف بأجد كولاندومان كل الأخوان اللي كارتيه يبو وكل الأخوان في مختلف الكارتيان مدينة كسري ألقوني حسن الصغير تجاني سين رمات أبيض لوم الحزن ببلغوني كل الأهل من إتشاد والكاميرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة في جمينة وكسري بوفاتنا أخوهم ولتهم وأبوهم أبا أبكر المعروف بأجيد كلاندومان مات في كسري الباري الساعة 3 في كارتيه يبو والسرقة تبقى مباكر الأحد في كارتيه يبو قريبة من كسري. نكرر دلقي بابا محمد رمات أبيض شيخ أمبدي الشيخ شيخ جبرين آدم عائلة أبا بكر المعروف بعجيد كلاندومين ألقوني حسن صغير تجاني سيرامات أبيض كل الأخيان في كارتيه يبو ومختلف الكارتيان مدينة كسري لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل إن تشاد والكاميرون والأهل إن جمينة وإن كسري بوفاة أنا أخوهم وولدهم وأبوهم أبا أبكر المعروف بعجيد كلاندومين مات أمس الساعة 3 إلى الفجر في مدينة كسري في كارتيه يبو والسرقة تبقى مباكر بعد الظهر في كارتيه يبو قريبة من كسري الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. عائلة كك الشيخ عائلة هسيني إما لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيجات والكاميرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة نبيتهم زار صالح كك الشيخ ماتت في نغاوندري كتلتا الوالودة والسرقة للمرحومة كمان تبقى مباكر الأحد في كارتيه انجايري في بيتنا اللوان كك الشيخ. نكرر عائلة كك الشيخ عائلة هسيني إما لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيجات والكاميرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة نبيتهم زهرة صالح كك الشيخ ماتت في نغاوندري قبل أيام كتلتا الوالودة والسرقة إلى المرحومة تبقى أمباكر الأحد في كارتيان جايري في بيتنا اللوان كك الشيخ الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الأخنا وفى من السر الضيف معلم إما عمر أنجتشور الضيف الشيخ صالح أبو نونيت أبو نونيت الشيخ رمات يونس الشيخ أبو تشانغارو بنام عبد القادر جبرين الشيخ الفاس جدة الشيخ هسيني عبد الرحمن الشيخ جدة قورة الشيخ القوني إدريسة الإمام جيمة عمر عمر والله خيرة عائلة آدم مبركة عائلة كشلة بيدقوي النقا بلام الحاجة أبكر بلام إدريسة بلام بركة بلام عمر بلام محمد بيو بلام النور إبراهيم بلام محمد عمر بلام آدم توما بلام إيلي في دقوي النقا الشيخ خالد بشارة الشيخ آدم مرحال بلام آدم قنبو بلام يعقوبة الحاج حسين السيار الحاج حسن جدة أبكر آلي في الرياض معلم إدريس السيد عائلة الحاج جمري خديجة ديقة أخي جبرين مريم الجبرو شيخ دونغوس رمات شيخ دونغوس رمات والمريم عائلة أنغولو
الغوني سيني بكر شيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمت بلام عبد الرحمن أمسكر لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بوفاة أنا أخوهم وأمهم جبرين أبضان مات اليوم السبت وسرع طبقا بكر الأحد في دقوي آلاء هلت بلام عبد القادر جبرين نكرر منسر الضيف معلم إما عمر أنقاتشور الضيف الشيخ صالح أبو نونيت الشيخ رمات يونس الشيخ أبو شنغارو بلام عبد القادر جبرين الشيخ الفاس جدة الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ جدة قورة الشيخ الغوني إدريسة الإمام مجمع عمر عمر ولا خيرة عائلة آدم بركة عائلة كشلة في دقوية النقا بلام الحاج أبو بكر بلام إدريسة بلام بركة بلام عمر بلام محمد بيو بلام النور إبراهيم بلام محمد عمر بلام آدم توما بلام إيري في دقوية النقا الشيخ خالد بشارة الشيخ آدم مرحال بلام عبد الرحمن بلام آدم قنبو بلام يعقوبة بلام الحاج حسين السيار الحاج حسن جدة أبو بكر آلي في الرياض معلم إدريس السيد عائلة الحاج جمري خديجة ديقة أخي حسيني مريم الجبرو شيخ دنقو سرمات والمريم عائلة أنقلو القوني حسين بكر شيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمت بلام عبد الرحمن أم سكر لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي إرفي بوفاة أخوهم وأمهم جبرين أظلم جبرين أبضان مات اليوم السبت وسرع طبقا بكر الأحد في دقوي آلاء هلي تبرام عبد القادر جبرين الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة بلاخن 40 الشيخ آدم خرسة علي خرسة محمد خرسة إبراهيم أبو قدرة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم هنا المرحومة أمم أندرقو قدرة السرقة تبقى يوم الاثنين في هلة خرسة كانتون الفاس كرر الشيخ آدم خرسة علي خرسة محمد خرسة إبراهيم أبو قدرة وبلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم هنا المرحومة أمم أن قدرة أن درقو قدرة أسرة تبقى يوم الاثنين أن بكرة في هلة خرسة كانتون الفاس واصل بالبلاغات محمد آشي بلام محمد سيد بركة بركة جبرين دلقيسة من جدة آدم الشريف جدة حسيني أزرق جبرين ألقوني يونس موسى سيد جبرين حسنة قنبو إدريس جرم إيسا موسى بركة خالد النا بلام دقر عمر عبد الله عيسى الحاجة دليجي موسى الرئيس محمد جبرين حسناته عثمان حامد جبرين دنا بلام صالح بلام عبد الرحمن محمد جبرين إلي حسن الحاجة رماد عبد الرحمن مكايلة أدم مكايلة لوم الحزن لوم الفرحة ببلغوا عفوا لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا جبرين والمحمد آشي الأروس يبقى يوم الاثنين ولازم يوم الطلات في القنبلة اللي بلام جبرين بركة كرر محمد آشي بلام محمد سيد بركة بركة جبرين دلقيسة من جدة آدم الشريفة جدة حسين أزرق جبرين قوني يونس موسى سيد جبرين حسنة قنبو إدريس جرم إيسا موسى بركة خالد النا بلام دقر عمر عبد الله إيسا الحاجة دلقي موسى الرئيس محمد جبرين حسناته عثمان حامد جبرين دنا بلام صالح بلام عبد الرحمن محمد جبرين إلي حسن الحاج الرماد عبد الرحمن مكايلة أدم مكايلة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس هنا جبرين والمحمد آشي الأروس يبقى يوم الاثنين من بكرة ولازم يوم الطلات في القنبلة اللي بلام جبرين بركة واصل بالبلاغات عائلة بركة آدم عائلة عمر كيسة عائلة بنية هارون عائلة إلياس عبد الرحمن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس أنا أخوهم وولدتهم ولنا
أخوهم وولدتهم اسمه ما كتبوا ولا أهل البعيدين ولا بلاغة نرجع إليه إن شاء الله بعد الأخبار. بلاغة أنا فرحة دنا جبرين إما دنا آدم دنا جد محمد حسن كرباتشا محمد فاضل عبد الله محمد رخيص أبرص محمد أبيسو أبا جنب بكر محمد البقاري آدم كشلة صالح حامد بلامة محمد محمد كوشة جوجة إدريسة جد أحمد حامد جيمي محمد أجد جرمة ماجد النا جد الرخيص آدم سياقة أبيسو موسى جبرين جوني محمد زكريا حسن خالة مكايلة بكر هارون مكايلة توم حسن لوم الفرحة مبلغو لأزرق ولا بركايا أحمد والفكي وشباب نمبلينا عبد الله بكر إدريس عبد الله عبد الله النظيف هارون ولد الحاج وشباب الدنديرات بلاما بني خرسة كمندا محمد رماد وشباب صبرنا بلاما ليبيان الدرليج إيسا هارون أبا جدة أبكر هارون أبا جدة أبكر أمر موسى أبو مريم والشباب من عبديديات حسن ديغو وزوجته أم بحايا جبرين عبد الله آدم وزوجته عبد الكريم ساير وزوجته أدمة آدم كيا آدم مكيار شد كيار آدم محمد قنبو محمد جد أجد وشباب من كلكليات فكي بنية ساكن علي دولة قانين في قرنبي بنية موسى بشارة توما جرمة أبا صالح الحاج عبد الله كلهم قانين في طامو عبد الرحمن أبا بكر محمد أسمان وكل الشباب من أبديدي بشارة أجد التنبيري التوم إيسا وشباب من نجحون موسى جوكو بشارة عبد الله بوقاش عبد الله جبرين توم وكل الشباب من أبجفا إيسا مكايلا جبرين والسينا أبا والسينا دولة قنين في غرغموتو بلاما آدم وزوجته مريم عبد الله محمد دولة قنين في جليجي الرئيس تيرابا أبا جدة هارون حسنا محمد وكل الشباب من أبدرك ضهية إما آدم علي محمد أمر الشباب من مدغيني مكايلا موسى يوسف علي دولة قنين في عجامة هارون قنبو محمد قنبو الاثنين قنين في درابي جامي محمد قجة محمد الاثنين قنين في جميزي أبو بكر مايو في مخمسة عبد الرحمن عبد الله في القطر القوني جدة موسى القوني جدة موسى سياقة دول قريب في الدقيل فكي موسى أفوان الشيخ ولا إمر شيبو ولا جرمة آدم قريب في نمري ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بأروسنا ولتم دنا جبرين على روس بقوم الاثنين والعزومة يوم الثلاثاء في نمره اللي بلاما محمد ضهية كانتون كدادة البلاغة كان لقينا سرت إن شاء الله نقرو بعد الأخبار الساعة 7:08.

0: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريقيا، نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف. بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملائكم في كل تراب حنجات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمن أو مدة زمنية. اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم، ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم، ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا. نادوا كل الشبكات، موف افريكا عالم جديد يناديكم.
1: انا هنا الاوين ما بس مجرد غياب عن الحرب، السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الاوين وطاقه عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خليه يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
2: الشباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارقة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موندو مانجل موسورو، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. بكي مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سيدنا رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين والسميات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. خلال وجوده في مدينة مونغول وزيرا البنية التحتية وفكينا العزلة وأدلينا الشوارع، أمير إدريس كردة كان قام بزيارة لبعض من الشوارع القرية في حالة نابورة داخل مدينة مونغول. المفتش العام في وزارة هند المرأة وحماية هند الطفولة سوقي محمد كان راس الخدمات هذا الورشة اللي كان خصصه للمراجعة الوطنية والاعتداء الجنسي للأطفال والبنات والأوين. والورشة التدريبية للمتابعة والتخييم عن الخطة هند الاستراتيجية لتحديث عن الإدارة هند الأدوان كان بقت وكملت في العاصمة الجميلة. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة في وقتها. الجيش التشادي قائم بضربات جوية ضد البكانات عن الجماعة الإرهابية بوكو هرام في حوض هنالك تشاد، وهذا ردا كمان للهجمات الإرهابية الغدارة اللي كان بقت في مكانات الجيش التشادي في يوم 4 و6 مايو 2026. شندال أرمي دلير قامت بعملية عسكرية كبيرة وواسعة وهذا في المناطق القاعدة في الحدود مع لاك تشاد. وحسب الأخبار والمعلومات والمصادر انت الأسكر تقول التيارات عن الحرب والقتال عن تشاد قاعدة تواصل بضربات كثيرة في المكانات اللي لبت فوقها الأدو. خلال وجوده في مدينة مونغو وزيرنا البنية التحتية وفكينا الأزلة ودليلنا الشوارع أمير إدريس كردة مايا المندوب الأمن الحكومة في جمن إقليم نجيرا الجنرال عبد الله إبراهيم صيام كان قاموا بزيارة تفقدية لبعض من الشوارع القادية في حالة نبونا داخل مدينة مونغو. جواب عمر تورينا بالتفاصيل.
2: حكومة حنا بلدنا تشاد قاعدة بتجاهد عشان تحسن الدروب والشوارع حنا العاصمة نجمينا وحتى في الأقاليم، وقاعدة بتقوي البنية التحتية داخل مدينة مونغو. في دا قام وزير البنية التحتية وفكان الأزلة وأدلان الطرق أمير إدريس كوردا ومعايا المندوب العام حنا الحكومة جم إقليم جيرا الجنرال عبد الله إبراهيم صيام ومير حنا مدينة مونغو أحمد صرطو رمضان قاموا بزيارة عشان يفقدوا مشاريع عن البنية التحتية هن مونغو. وبعد الزيارة قدم الوزير تعليمات للمسائل عن الشركة والبئس اللي بتراقب، قال ليم خلي يزودوا جهودهم ويخدموا أجلة لحد ما يكملوا المشروع بلا واقفين أسط. وبعد كملين الزيارة طوالي بس سوى الوزير أمير إدريس كوردا ملمة مع المسائل الإداريين عن المنطقة، هج ليم خلي يشولوا أجلة كل التدابير الحديثة اللي تضمن مجاري هنا الألمي أي الكانفويات خاصة في فصل الخريف برا المدينة، ودا لعشان يحافظوا للبنية التحتية بشكل دائم ويحسنوا البيئة للسكان. وقال ليم إقليم هنا جيرا بلا شك بيستفيد من طريق جديد وكبير، ودا البدماشة مع رؤية السياسة الحكيمة هي الرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو. نذكركم بكونه مشروع هنا البنية التحتية داخل مدينة مونغو طولها بيساوي 20 كيلومترات ومنفذ من جانب شركة شيجيكوك الصينية.
1: ريبورتاج للزميل حجة هو حبيب عمر. المفتش العام في وزارة هند المرأة وحماية هند الطفولة سوقي محمد كان راسة الخدمات عن الورشة اللي كان خصصه للمراجعة الوطنية بخصوص الاعتداءات الجنسية للإيالة الدقاق والأوين والبنات. المناسبة كمان بقت في واحد من الأوتيلات هنا في العاصمة أنجمين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
3: كم من المشاركين في خدمات الورشة الخصصوا في مراجعة مصداقية المعلومات المثالية ووضحين الخريطة الوطنية، وده لعشان يقوى فكرة حماية الطفل والعنف الاجتماعي للأوين والبنات. بدا وفي كمالة الورشة قدموا عدد من النتائج والقرارات اللي بيطالبوا بنفذانا. أهم من القرارات ديل يقوى معلومات الخدامين ويواصل في نظمين مثل الورش دي ليضمن مواصلة التوعية وتقدم هنت الإبداعات، وده بجانب أيضا يقوى المشاركة هنت التعاون أم بين المنظمات الدولية المكلفة في حقوق الإنسان. في خطاب لنهاية خدمات الورشة المفتش العام في وزارة المرأة وحماية الطفولة سوقي محمد أكد في كلامه وقال فائدة عن المشاركين من الورشة المهمة دي تساعدهم في استمرارية الخدمة المكلفين فوقها، وكيف يفكروا في شيلين القرار المكتوب والرسمي بطريقة قانونية ومتساوية، وده يعتبر مرحلة واجبة لقوين مكانة المشاركين ويدعمهم في الأمل حين أرض الواقع، بجانب يحمل معلومات الكان لجيو وقت المدة المفتوحة هنت الدورة. في نهاية خدمات الورشة قسموا المشاركين شهادات هنت الشكر والتقدير تأكيدا لمشاركتهم في الورشة.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. كذلك كملت الخدمات ذا الورشة هنت التدريب للمتابعة والتقييم من الخطة هنت الاستراتيجية هنت جددان هن الإدارة هنت الدوان دالي فايدي هن الكبارة هن الدوان المدير هن الدراسات والتشريعات هن الدوان بكر أحمد شكوه يا كان رأس الحفلة هنت الكمالي مسألة المدير العام هن الدوان والمناسبة كمان بقت في مقر هن الإدارة العامة هنت الدوان القادي في كارتيه مرسال في سيدي مرندس ماهن العاصمة من جميعنا. هجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: بعد 3 أيام من قدمات هنت الورشة كملوا المشاركين من النقاشات هنت المواضيع المهمة للجمارك هنا بلدنا تشاد. بدت الحفلة هنت الكمالي بالكلمة اللي كان قدمها مدير الدراسات والتشريعات والشؤون هنت الجمارك أبكر أحمد شكو مسألة للمدير العام هنا الجمارك. قال المشاركة دي بلا شك بتأكد تمسك هنا الأمال بالخدمة هنت الصلحان اللي كان انقرقت فوق الإدارة العامة للجمارك بأزم، والدورة دي خطوة استراتيجية مهمة وحقيقية وما دبس بتزيد الإدارة بأدوات حديثة في القيادة والمتابعة والتقييم وبتساعد في شيلين القرار، ودي أدوات ليا فايدة للإدارة القايمة بالنتائج. زاد في كلامه أبكر أحمد شكو قال المتابعة والتقييم اليوم بقي ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح الطموح للإدارة، وهو ما بسمح بالنتائج المحققة بس ولكن بيساعد في النقاط المفضلة وبصحيح الخلل وبضمن نفذان قوي وبخدم في الإجراءات الشالوها في الخطة المستقبلية للجددان. زاد في كلامه وقال نجاحا الخطة الاستراتيجية للجددان هنا سنة 2026 لحد سنة 2030 بيعتمد للقدرات هنت الكثيرين، ودلي عشان بينفذوها بالمسؤولية والانضباط، وكمان ده بيتطلب من أي واحد يودي واجب الأساسي في أرض الواقع ويقوي الخدمات العديلة القايمة بالنتائج ويحترم كل الآليات. نذكركم بكونه الحفلة هنت الختامة لقت كثير من المداخلات وأنطوا شهادة هنت شكر وإرفان للمدير العام حنا الجمارك في مبادرة السمحة في نظمين للدورة الأولانية من نوعها وللشركاء الفنيين والماليين وكمان للبنك العالمي في دعم المواصل وللمدرب اللي كان هيئ الورشة بجهد كبير.
1: أجاوا بيب عمر هي كان سولينا الريبورتاج. المنسق الوطني للخلية الدائمة التابعة لمتابعة وتابعة المعلومات بخصوص القطاع الحلال برا الدكتور بكر سليمان كان رأس اليوم فجر ملما هن اللجنة هنت الوزارة المشتركة اللجنة الوزارية المشتركة للبرمجة التابعة كمان لآلية متابعة الملما هن القطاع بخصوص التنمية هنت الحلال برا. المناسبة كان بقت في صالة هنت الملمات هن الخلية هنا في العاصمة انجمينا بحضورنا كثير من المدراء هن الدراسات والمخططين في الوزارات الاندى الدخلي بالتنمية هنت الحلال برا. مصطفى بشارة محمد والتفاصيل.
4: سووا بقاعة الملمات حنا الخلية الدائمة
1: للمتابعة وتداول المعلومات للقطاع الريفي ملمة للجنة الوزارية المشتركة عشان يتابعوا ويراجعوا الملمات السووها في التنمية الريفية الخطوها تحت عنوان كيف يعرضوا البرامج وجمع البيانات المشاريع. والملمة خصصوها ليشوفوا ويطوروا الخدمة حقهم ويقيموا المشاريع عن القطاع الريفي، وده عشان يقووا الأدوات ويخططوا في المتابعة الآليات وتكون توافق المرحلة دي. في كلمة حقة وقت الافتتاح الخدمة عن الملمة المنسق الوطني للخلية الدائمة الدكتور أبكر سليمان قال الملمة دي قادة تنكتب في البرنامج الخلية لقوين التنسيق عن بين مختلف الناس المشاركين في المشاريع عن القطاع الريفي ويوحدوا الآلية التجمع البيانات ويحللوها عشان يضمنوا وفرين المعلومات الأديلة والدقيقة التساعد في خطين القرارات ويرسموا السياسات التنمية العلمية. ونذكر بكونا طورين المنظومة المتابعة والتقييم تكون ركيزة أساسية تدعم مجال التنمية الريفية عشان تواكب نفذين البرامج المشاريع وفق الأهداف الخطوها وتكون إيجابية وتحقق النتائج القاعدين برجوها.
4: ريبورتاج سوا ومدى فوق التميل مصطفى بشارة محمد. فاصل ونواصل. المندوبية الإقليمية هن تلبية والحواتان هن إقليم أنا مهين شري بالتعاون والاستفاق مع الجمعية هن حماية تلبية والثقافة كان نظم اليوم فجر حملة هن توئية دابي خصوصا تيران هن الشدر في مقر هن القوات المشتركة جات إرساء في مدينة سار. حسن صالح حسن والتفاصيل من سار.
5: الحملة التوعوية بدأت في مقر معسكر القوات المشتركة في مدينة نسار بحضور المسؤولين الإداريين والتخليديين والعسكريين. بعد كلمة رئيس التنظيم عن الحفلة كان الكلام الجنرال عن القوات المشتركة جاد إرسيا مبارك أبكر نصر، قال هو بالهلكة فرحان من الخدمة القاموا بها خبراء والمتطوعين في مجال حماية البيئة، وقال الحملة تستمر بمساعدة القوات المشتركة عشان يصلوا الهدف المكافحة للتلاف البيئة حمايتها، وطلب من جميع السكان أن مدينة نسار يمجنوا الشجر ويحفظوها. أما الأمين العام أنا مقاطعة بركوم قمص البي أحد الحضور قال مدينة خضراء تاريخية قال حملة أنا المجنان أنا الشجر والقوات المشتركة دائما سعيدة عشان عملية حياتها في شهر أغسطس. وفي كلمة بالمناسبة المندوب عن البيئة والتنمية المستدامة عبد الكريم محمد يوسف قال الاختيار على مقر القوات المشتركة عند معنى كبيرة، لأن مما وصلت القوات المشتركة في شهر الأوسط ما بس جابت الأمن، لكن كذلك بذلوا جهود كثيرة في حماية البيئة وحماية الحيوانات في المنطقة، ونشير كون كثير من الأشجار مختلفة كان مجنوها منها الشجر عن المانجا والأكاسيام والشجر الفلامبويا وأنواع أخرى. حفلة كان كملت بتقديم شهادات تقديرية لبعض الشخصيات القادمين يساهموا في حماية البيئة. من راديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
4: آخر خبر من الأراضي المقدسة هند الإسلام. أول دفعة من الحجاج التشهدين كان وصلت لمدينة المنورة اللي هي المحطة الأولى هند الحجاج، عددهم 341 حاج وحاجة، ودتهم كمان الطائرة إثيوبيان إيرلاينز ونزلوهم في فندق نسك الإيمان، ولقوهم هناك كمان في المطار الدولي عن الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة القنصل العام نجاد في جدة، وكذلك نائب عن الرئيس عن الهيئة التنظيم عن الحج والأمرة أحمد بكر حسن. الخبر كمان جاب لنا مراسلنا الخاص عبد الجليل عبد المكرم من المدينة المنورة. سنوي كوينكراس سبعة وتقريبا 30 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجات دي نشط الأخبار نريد ماشي والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. الطيارات هند الهرب والقتال نجات قاعدة تواصل بضربات مستمرة في البكانات اللي لبت فوقها الأدو الإرهابي أنا بوكو هرام في الحدود بين لاكا تشاد. الوزير للبنية التحتية وفكيد العزلة والدليل أن الشوارع أمير إدريس كوردا كان قام بزيارة للشوارع القديمة بأدروها في داخل مدينة مونغو. والمفتش العام في وزارة المرأة وحماية الطفولة سوقي محمد كان رأس الأخمالي أن الخدمات أن الورشة اللي كان خصصوا للمراجعة الوطنية والاعتداءات الجنسية للإيال والأبين والبنات. وفي نشرة لقيت أخبار آخر مفصلة وخبر من المملكة العربية السعودية. شكرا لكم أنتم القادمين تتابعونا من مدينة مونغو سار ومن أي مكان بواسطة راديو جاد دي نشرة الأخبار. كان جازو أسرة التحرير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم مصطفى بشارة محمد تأتيت إخراجنا حجي حوا حبيب عمر. قدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشبكي أرقدو أو غيره يعني.

0: الأعين وما تخفي الصدور.
1: مستمعين وسمعت راديو تشات، بعد ما سمينا النشرة الدارجية نرجع للاستديو عشان أقري لكم البلاغة المفضلة. بلاغ خانة 40 عائلة الشيخ آدم في كلمة تمرة. مبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة أم كلثوم إيلي السرقة تبقى مباكر الأحد في كلمة تمرة إلت الشيخ جبرين آدم. نكرر عائلة الشيخ آدم في كلمة تمرة. مبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال المجاورات بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة أم كلثوم إيلي السرقة تبقى مباكر الأحد في كلمة تمرة هلت الشيخ جبرين آدم. واصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة إدريس بكر معروف والأرديب لو الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين والمختلف الكارتية والكاري بأروس أنا أوليدة حسيني إدريس. الأروس تكون مباكر الأحد والأزومة يوم الاثنين في كارتيه فرشة زراف. نكرر إدريس أبكر المعروف بوالأرديب لو الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا أوليدة حسيني إدريس. العروس تبقى مباكر الأحد والأزومة يوم الاثنين من بكرة في كارتيه فرشة زراف. نواصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة عفوا عائلة بركة آدم، عائلة عمر كيسة، عائلة بني هارون، عائلة إلياس عبد الرحمن لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي يرفي بأروس هنا ولدتهم هارون عبد الرحمن بركة. العروس تبقى يوم السبت والعزومة يوم الأحد في القديه اللي تبلام عبد الرحمن بركة. نكرر عائلة بركة آدم، عائلة عمر كيسة، عائلة بني هارون، عائلة إلياس عبد الرحمن لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان بعيدين وقريبين البر والداخل بأروسنا ولدتهم هارون عبد الرحمن بركة. العروس يعني تبقى العروس اليوم السبت والعزومة مباكر الأحد في القديه اللي تبلام عبد الرحمن بركة. نواصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة محمد موسى محمد ولا قدو جبرين إبراهيم إيسى إبراهيم بني إبراهيم الرئيس جدة جبرين بلام عبد الله دوغال محمد بني آني إبراهيم أطيه بشارة جدة قنبو دلقي بشر توم بشارة عمر جبرين بشارة جبرين توم علي بشارة حسيني بشارة عبد الله محمد فكي محمد جبرين أبايا وحسن إيسا لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروسا أخوهم أحمد موسى. العروس تكون مباكر الأحد والأزومة يوم الاثنين في أنجوجو هله البلامة قدو أرونا. نكرر محمد موسى محمد ولا قدو جبرين إبراهيم إيسى إبراهيم بني إبراهيم الرئيس جدة جبرين بلامة عبد الله الدوغال محمد بني آني آدم أطية بشارة جدة قنبو دلقي بشرة توم بشارة عمر جبرين بشارة جبرين توم علي بشارة حسيني بشارة عبد الله محمد فكي محمد جبرين أبايا وحسن إيسى لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا أخوهم أحمد موسى. الأروس تبقى مباكر الأحد ولازم بكرة يوم الاثنين في نجوجو اللي تبلامة قدو هارونا. آخر بلاغ بلاغنا فرحة دنا جبرين إما دنا آدم دنا جدة محمد حسنة كرباش محمد فاضل عبد الله محمد رخيص أبرس محمد أبيسو أبقنب بكر محمد البقاري آدم كشلة صالح حامد بلامة محمد محمد تكوشة قج إدريس جدة أحمد حامد جيمي جيمي محمد أجد جرمة ماجد النا جد الرخيس آدم مسياقة أبيسو موسى جبرين قوني محمد زكريا حسنة خالة مكايلة بكر هارون مكايلة توم حسنة لوم الفرحة. ببلغوا لأزرق والبركايا أحمد والفكي وشباب نمبلينا عبد الله بكر إيسى عبد الله عبد الله النظيف هارون ولد الحاج وشباب الدنديرات بلما بنية خرسة كمندا محمد رماد وشباب صبرنا بلما ليبيان الدرليج إيسا هارون أبو جدة أبكر عمر موسى أبو مريم وشبابنا أبديديات حسن ديكو وزوجتا أم بحايا جبرين عبد الله آدم وزوجتا عبد الكريم ساير وزوجتا أدمة آدم مكيار شد كيار آدم محمد قنبو محمد جد جد وشبابنا كلكليات فكي بنية ساكن ألي دولة جنين في جرينبي بنية موسى بشارة توم جرمة أبا صالح الحاج عبد الله كلهم جنين في طامو عبد الرحمن أبو بكر محمد موسى والشبابين عبديدي بشارة الجيت التنبيري التوم إيسا والشبابين انجحون موسى جوكو بشارة عبد الله بوقاج عبد الله جبرين توم والشبابين بجبهة إيسا مكايلا جبرين والسينا أبا والسينا دولة جنين في غرغوموتو بلاما آدم وزوجته مريم عبد الله محمد دولة جنين في جليجي

bi jami mahammata gujja mahammad dole gani fi jimmezi abakar mayo fi khamsa abdurrahman abdullahi fi alqatar wali abdurrahman abdullahi fi alqatar algoni jidda musa siyaqa fi digel faki musa alsheikh wal imar shaybu wala jarma والجرم آدم في نمري ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بعروسنا أخوهم وولتهم دنا جبرين الرسول يوم الاثنين من بكرة ولازم يوم الطلات في نمري هل بلامة محمد الضهية كانتون كده هذا الساعة 7:42 دقيقة نمشي لمكانة الفن مع المهندس الكبير ساوي كوان كريو نواصل الآيات القرآنية مفاضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس متابعة جميلة

الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: مستمعينا السماء الرجال في كل مكان، الساعة 7:58 خلاص تك تك تك تك تك كملنا. نخلو بكنا لزميلنا بشير تليبون بجي بكلم لكم بكلم فرنسي، بقول لكم إيسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن أثر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والآيات القرآنية ساوي كوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلوم معكم أم باكر كمان متنا وما مشينا لا ماجي من الساعة 8 لحد الساعة 10. أرقد بعافية.
2: Vous suivez Radio Tchad émettant de Ndjaminan la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale.
3: Vous suivez Radio Tchad émettant de Ndjaminan la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتح

وعيش بدون الحب فيك مضيع حضاني يا خير الناس برا ولا غرا ألم يك خير العالمين ولا شرا وقد جئته أهلا وشبلي وجسا سوانا لدى أعطابه وفق ما أهوى فخاطبت محبوبي وكدت لقربه إخال لقاء خير الورى نلته صفوا فقلت وإني معرق في وداده سلام على من يركب الضرف والقصوى توهمت أني قد مسست محمدا وعانقني جهرا وطاب لي المسوى صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى سلام عليه من خديم متيمين من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تقسيم فيها ولا لغوا عليك صلاة الله ثم سلامه فحبي دواما للأمين ولا لهوى عليك صلاة الله ثم سلامه وتحفظ نسلي عن ضلال وعن أهوى ودعته والدمع يجري سوابة على حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى وودعته أستودع الله عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهوى وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا

في الرتبة القصوى فهل هي تسلي عراقيق وخندق وأحدل وسلع أو أريس وما أروى وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة خلا لي حطيم والمقام لنا أقوى حلا لي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى حلا لي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظو

امامي وخلفي مثل من حقق المهوى واساله سترا وعفوا وتوبه وهديا وتوفيقا وصونا عن الاسوا ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المعوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمع فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقراق دمع ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرقي يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع ديار لمن هام الفؤاد بحبه وتذكاره للقلب مرعا ومرتع ديار لأعلى الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وصحرا ونسبة وإلما وآدابا وأبقى وأخشع فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذا هيبة والمشي فيه تقلع وأزهر لون أدعج العين تزدري بعين مها عند الخميلة ترتع وأنجل عين أحدب الشفر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع أزج وأقنى وجه طه مدور ولحيته كثى وصدر موسع ومنكبه

مرحب راحات والانوار تلمع وسائل اطراف وغير مشذبين عزيم كراديس من الخلق ارفع واشنب صغر ان توسع ينجلي كحب غمام او لك البرق يلمع وهامته عزمى لشعر ترجل وخافض طرف ساكت فهو يخشع واحزانه موصوله بتفكر وان قال قال الفصل والحق يريع وينظر لحظا وهو للارض غالبا يسوق سحابا والملائك تتبع وجيد رسول الله يشبه دميتان اذا فرق الاشعار يبدو ويلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك عرفه فمثل رسول الله لم يحظ واجمع واحلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أسخى بل من الناس أشجع ويخدم للأهلين يخسف نعله ويقطع لحما وهو للثوب يرقع أشد حياء وهو يأتي لمن دعاه

يشبع ويرك احيانا جوادا ومره حمارا وحينا راجلا يتقلع ذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس اقواما والاصوات ترفع ويمزح احيانا يولف مره وما هاب ملكا قد ضف الشان ارفع وما حقر المسكين يدعو جميعكم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع واكرمه المولى اجل كرامه وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاة الله وهذا الشارق فغنت حماماتنا للغصن تسجع وما رد ضيم الدحر عن ساحة الذي يزخرف أمداحا ويشدو ويسجع وآل وأصحاب مدى قول شيق أبرق بدا نحو المرابع يلمع عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع.

0: الفوز. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. مساء سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

أسائل ربا جل شأنا لنا أفوا أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظو سبل الهاشم المصطفى حزوا.

امامي وخلفي مثل من حقق المهوى واساله سترا وعفوا وتوبه وهديا وتوفيقا وصونا عن الاسوا ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المعوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمعوا فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقرق دمع ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرق يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع ديار لمن هام الفؤاد بحبه